عدوزوها عتقوها أمي فلسطين العدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها عتقوها أمي فلسطين العدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها حبوها كيف الحياة